0: cette sosop شوف داك السمون الجيمه ديالك راه كنقول راه شي ناس مشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش اللي كيزيد راه غادي يعطيو واحد هذا واحد.
1: That is Manu Chao with the title track from an album released on this day in 1998. You just heard Clandestino here on KAXE. I think if there's a kind of a timeline of moments where music...